عندهم دبابيا ايه هيدير ليهم كيف يا هندو هبيا ايه هي. هاي كاتو ما نهندو مشي دو بيا بفا بارا بول فا بول.